قبرك سلميزان سلع زمدن اكسلن القبرك مقار لمتن اكسلون اقرناك ديروسان وين يدوسانك اقدار ايكي عشقن دنك ساون

فهم الفن السكي قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن تغضليس ندونيس أروح أني غب على فرنسن القراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس ألا نتعيشي غم بسيف كارسن

خنياكم التورا اوي ذاك يتغنين سخم في المخ نوم امس ليت غفير ربسا يا بتوارخن الوالدين انسيني الفرور خمس